الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم نشهد أن سيدنا وشفيعنا محمدًا أبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واتبعه الذين اتبعوه وأزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن تقوى الله هي خير وسيلة نتقدم إلى خالقنا نتقرب إلى ربنا إلى يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال أيضا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة أو كما قال رسول الله صدق الله العظيم وصدق نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد Jamaah solat Jumaat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara nikmat yang begitu luar biasa pada dua hal.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واتبعه الذين اتبعوه وأزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنا إليك إنا من المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة
1: اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا